0: بكره شو. الاسرائيلي بعده بعيد عننا شي كيلومتر تقريبا يعني مثل ما انك شايف. وهيدي الدرون الاسرائيليه هيك كيف ما بتحرك بتروح معنا.
1: Throughout our time in Zawtar al-Gharbiya, what appeared to be an Israeli surveillance drone hovered overhead, at times coming especially close as we conducted interviews. Ali says that's nothing new. He shows me a video of a similar drone hovering over his son. This is what Ali's home looked like before he had to flee in March. He walks me through what's left of it now.
0: هيدا كله رصاص هيدا. عائلتي عايشة بصيدا، عم بقعد هون خمس أيام بنزل نهارين على صيدا بس لشوف عائلتي. شايفي بيتي هيك مدمر ومانو صالح للسكن، بس كوني على ثقة وقت اللي بنزل على صيدا ما بصدق يطلع الضو لحتى أرجع الضيعة. بيك أنا هذا البيت تورطته عن بي الله يرحمه، فكثير بيعني لي مزبطه مرامه وعامله، إنه البيت مش إنه عمدان وحيطان وسقف، بالبيت ذكرى من أهله نحن وصغار. هلا أولادي خلقوا هون.
1: Ali is among the few who've returned to Zawtar al-Gharbiya. Local officials tell us only around 100 of the 500 families who once lived here have come back, but they hope the introduction of basic services and mobile homes will bring more. The army has set up a checkpoint at the entrance of the village, but security remains a major concern. There's supposed to be a ceasefire here in southern Lebanon, but standing in this destroyed village, that can be hard to believe. Since we've arrived, we've heard a number of explosions in the area, and the few people that have returned tell us they live in constant fear. That ceasefire was agreed in June, after the latest round of fighting began on March 2nd. That's when Hezbollah fired missiles and drones at Israel for the first time since an earlier ceasefire agreed in November 2024. Hezbollah's rockets came after the U.S.-Israeli strikes on Iran and the killing of Iran's supreme leader, Ali Khamenei. His picture now overlooks the destroyed central square in the nearby city of Nabatiya, a Hezbollah stronghold. I came here to get a sense of how locals view Hezbollah, which people in the area often refer to as the resistance, and to find out how much support the Iran-backed group still has. As soon as we arrived, a plain-clothed man identifying himself as a Hezbollah member approached us and insisted he be present when we spoke to locals.
2: صار عندها حرب باللي صار بحزب الله هون بلبنان لكانت انكسرت.
3: عملت لي التحرير بال 2000، عملت لي الانتصار بال 2006، وهلا انتصار الدم على الساق، هلا انتصار. اوعى تفتكري انه هلا نحن مكسورين، لا نحن مش مكسورين. هو الاسرائيلي لو منه مكسور ما بيعمل هيدي الغطرسه.
4: بتمنى السلام والهدوء هيك فقط.
1: But back in Zawtar al-Gharbiya, that peace is difficult to imagine for the people closest to the front lines. Ihsan and Darwish have lived here all their lives, surviving many conflicts between Hezbollah and Israel. This time, they tell me, feels different.
5: حرقت البيوت حريق، يعني مش بس دمار، دمار وحريق. هيدا بدل على الانتقام. بيحرق منتقم هيدا، منتقم بدون سبب. هيدا يعني طبع عدو. وأنا وصلت السيد أكثر من مرة. إنه إسرائيل إسرائيلية كيف بيفكروا يوم من الأيام نحن بدنا نعمل سلام معهم؟ كيف هن يقولوا لنا كيف هو السلام اللي عم بيفكروا فيه؟
1: For them, the damage is not only physical. It has deepened the sense that coexistence with their neighbors is further away than ever. What they mourn is not just their home, but the life they had here.
6: يعني دمرت كل شيء حلو بهالضيعة. هيدي الضيعة كانت تسمعي الصبح صريخ الأولاد، مدارس، شو بدي أقول لك، يعني حياة حلوة، فيها ضجيج، فيها الأشجار، الأشجار نحن تركناها مفارحة هلا، يعني لما رجعنا لقيناها الأشجار حزينة.
1: Their house is still uninhabitable, but every day Ihsan and Darwish come back from their nearby small rented apartment to sit among its ruins.
5: هي الأرض بتعشقنا ونحن بنعشقها للأرض. نحن منحبها كتير. هي ما بتقبل نتركها. هي الأرض.